0: connecting your community. Planet FM on planetaudio.org.nz.
1: تنتقل أوكلاند إلى أن تصبح خالية من النفايات بحلول عام 2040. هناك العديد من الطرق السهلة التي يمكنك من خلالها تقليل القمامة وإعادة التدوير بشكل صحيح. تأكد من أن عملية إعادة التدوير نظيفة ولا تحتوي على نفايات طعام. اطلع على المزيد من خلال زيارة الموقع الإلكتروني makethemostofwaste.co.nz. معا نستطيع أن نحمي الأرض ولا نهدر أي شيء.
2: Fact that it's always constantly evolving.
3: Constantly evolving.
2: There's always something interesting, something new to find.
4: It's big, it's new, and it's different. The food, and also how cosmopolitan it is.
2: And it has great coffee.
5: I love Auckland about the weather and the people. I think the capital is in Wellington, but the heart of New Zealand is in